0: اشنو هو داكشي بيض هزيتي فين ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق
1: لا
0: دي شنو يتحاج من كاتب فرق
1: يس سي سي ذا
0: يو سي بات يتحاج من كاتب اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذي